0: 97.3 رحمة راديو.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا